اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الدائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والصرف والدرجة العليا الرفيعة وابعد سلاما محمودا الذي وعده